0: صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبرص لأنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09 918 184 و 81 408 468، إيميل info@cedarwaves.com.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري. راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 8 AM on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايما القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
4: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.

مصحابي احسابك مش احسابي عادوني كل مصحابي طلبونا ما وجدونا حكمونا حكم غيابي طلبونا ما وجدونا.

بكان وعشرة ونقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه أحبابك كانوا عشرة ونقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه طلبوا نامة وشدونا

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ريد ليبل لتر 125 $15.50. وهي جبنة بري فالدوشان $2.65. وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95.
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروح السامبا
4: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما لك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحريه على لبنان هالمره من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
9: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
10: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعو حلويات الدعو بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
0: Back to the music Delta FM Lebanon
11: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينتهي

0: مجنون
1: فعلا.
0: ايه حب قد الكون ولا تقلش لون بيها انا مجنون
1: فعلا فعلا.

0: ميكساتا مع ألدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.

كانت سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.

0: Delta FM.
1: ما تفكر الدنيا بهورة.
2: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
3: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون.

كلمة وألحان رامي شلهوب. جديد بلقيس زهر الليمون.

0: ميتا اف ام.
1: جديد عاصي الحليني لا تغير. On Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعو حلويات الدعو بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
6: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
7: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه ريد ليبل لتر 125 $15.5 وهي جبنة بري فالدوشان $2.65 وهي جامبون دو بارم سان دانييل $3.95

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: جديد فارس كرام عالخير ناوي.
3: قربت صوبك عالخير ناوي.

كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا. جديد كارول سميحة، طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليني انت الدنيا.

جديد راغب علامي انت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد، رفيق خويري.

ويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويري

جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.

0: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيباس $24، ويت مرتديلا على الزيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون ع بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الداعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
2: New on Radio Delta.
3: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم، خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟
1: جديد جو أشقر عيبوا له
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24. ويت مرتدلة على الزيتون لابيارا $95. 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح أنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
5: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
6: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
0: جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: رفيق خويري جديد. رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد. رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلة

0: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
1: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
2: عن جد ما بدها الأد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها الأد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: جديد داني شمعون عن جد
1: on Radio Delta.
0: جديد داني شمعون عن جد.

كلمة وألحان رامي شلهوب. دلتا اف ام جديد بلقيس زهر الليمونة.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير
1: New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب علامة انت الدنيا

جديد راغب عليلي انت الدنيا.

0: Shout out to FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو صدر دجاج $5.25، حليب دانو 2250 جرام $15، نوتيلا 350 جرام $3.75، نجار جولد 200 جرام $6. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
4: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوق، حلويات الدعوق بفروع السبعة، وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.

0: Road Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
5: قربت صوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: إن وطن الأبطال.
1: Radio Delta. There is no other choice. New on Radio Delta.
0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يا راكو

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو راديو دلتا. There is no other
1: choice. رفيق خويري راديو دلتا. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. راديو دلتا. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا حلوي من أحلى الليالي، نور السهرة يا أوفى الغوالي.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من الخميس للأحد عروضات جديدة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. ليتر تشيفاس $24، ويت مرتدلة على الزيتون لابيارا $95، 6 أناني ماي لتر ونص الأنينة $1 بس.
4: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة، تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور، وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق، حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
6: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج بروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز، ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
7: New on Radio Delta.
8: عيبولو مارق سلم ماشي معتم، خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
0: جديد جو أشقر عيبولو.
7: New on Radio Delta.
9: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد راغب عليني انت الدنيا

جديد راغب عليني انت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: جديد، تو ليت، فيتشرينج سان لوفان، نانو.

0: جديد عاصي الحليني لا تغير
1: on Radio Delta. New on Radio Delta.

0: لايك ما تفكر الدنيا باهرة.
1: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون ع بيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير وراح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.
5: New on Radio Delta.
0: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
6: قربت صوبك عالخير ناوي. شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Radio Delta.
1: جديد جو أشقر عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معدم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
0: ليه؟
2: طب عيبولو

0: أشعار عيب له.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب له.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
4: New on Radio Delta.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.
8: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
9: Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شيء انتو
4: شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184-81-408-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعو حلويات الدعو بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184-81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعو حلويات الدعو بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
9: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
10: أخبار من اليونيفيل. مر أكثر من 3 أشهر على اندلاع الجولة الحالية من الأعمال العدائية، ومع كل يوم يمضي تتفاقم الخسائر في الأرواح وتتزايد موجات النزوح ويتسع نطاق الدمار في مختلف أنحاء جنوب لبنان. بالنسبة للعائلات النازحة من جنوب لبنان والموزعة اليوم في مناطق مختلفة من البلاد، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل محدودية الدعم وتزايد الاحتياجات. وتواصل اليونيفيل دعم هذه العائلات، ولا سيما تلك المقيمة خارج مراكز الإيواء الجماعية، وذلك ضمن الإمكانات والقدرات المتاحة للبعثة. مؤخراً وبالتعاون مع اتحاد بلديات القلعة، ساهمت البعثة في إيصال حصص غذائية إلى هذه العائلات المقيمة حالياً في منطقة شويفات جنوب لبنان من خلال مبادرة جديدة. رولا بسيع من مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل تعطينا مزيد من التفاصيل.
11: هيدا مشروع مع اتحاد بلدية القلعة، هي عبارة عن 750 حصة غذائية. هو من ضمن المشاريع اللي نحن عم نقوم فيها هلأ مع اتحاد البلديات والبلديات، كرمال دعم العائلات النازحين يلي هن برات مراكز الإيواء بالتنسيق المباشر مع البلديات واتحاد البلديات. هو دعم لجهود البلديات والسلطات المحلية أنهم يقدروا يساعدوا أهلهم بهاي الظروف اللي هي يعني صعبة، ونوقف حدهم كيونيفيل، نحن نكون حدهم ونقدر نلبي شوي من الحاجات اللي هن بحاجة لها.
10: بالنسبة لاتحاد بلديات القلعة، فإن التعاون مع حفظة السلام التابعين لليونيفيل يشكل شراكة طويلة الأمد سبقت التصعيد الأخير، حيث عمل الجانبان معا على مدى سنوات في تنفيذ مبادرات مختلفة لدعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان. وشرح نائب رئيس اتحاد بلديات القلعة ورئيس بلدية صفد البطيخ علي زين الدين تفاصيل هذا التعاون.
12: نحن مع قوات اليونيفيل التعاون كان قبل النزوح وما زال مستمر لحتى اللحظة نحن فيها اليوم. نحن اليوم رح نستلم من قوات اليونيفيل لا يقل عن 700 حصة لاتحاد بلديات القلعة، يعني ل 13 بلدية، يطلع لكل بلدية تقريبا شيء 65 حصة غذائية. بهالظرف نحن في صحة المساعدة ضئيلة، ولكن بتسكر جزء من العجز اللي نحن فيه صراحة بهذه الفترة الصعبة اللي نحن فيها اليوم. لقينا قوات اليونيفيل حدنا مثل السابق دايما قبل النزوح. كل الشكر لو تدير لقوات اليونيفيل مثل ما عودونا بالجنوب كمان واقفين حدنا هون بالنزوح. شكرا كتير لكم.
10: واصل جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لليونيفيل دعم المجتمعات المحلية في جنوب لبنان من خلال سلسلة من مبادرات المساعدة الإنسانية التي نفذت في ظل استمرار الأعمال العدائية. ففي 18 أيار وسع حفظة السلام مواد غذائية وأدوية ومستلزمات للنظافة الشخصية على سكان بلدة عين بعال، وبعد أيام قليلة وبالتنسيق مع اتحاد بلديات صور ووحدة إدارة الكوارث، قدم حفظة السلام الإيطاليون حصصا غذائية ومستلزمات للنظافة لدعم العائلات في عدد من البلديات في المنطقة. واستمر هذا الدعم في 23 أيار في بلدة برج الشمالي، حيث جرى التبرع بأدوية ومعدات طبية للمستشفيات للمساعدة في تعزيز الخدمات الصحية المحلية. وقد نفذت هذه المبادرات بالتعاون مع السلطات المحلية في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه اليونيفيل للمجتمعات المتضررة من الأزمة الراهنة. في 26 أيار قدم حفظة السلام الهنود دعماً بالمواكبة لمهمة هدفت إلى تقييم وإصلاح خط مياه متضرر في بلدة الهبارية، وقد نفذ هذا النشاط بناءً على طلب البلدية وبالتنسيق مع السلطات المحلية، مما أتاح للفرق الفنية تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات العاجلة للإصلاح. وقد أعربت البلدية عن تقديرها لدعم اليونيفيل في تسهيل الوصول إلى الموقع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإصلاح قريبا للمساعدة في استعادة خدمات المياه الأساسية للأهالي.
0: music. Delta FM Lebanon.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال دلتا اف ام جديد عاصي الحليني لا تغيير نيو اون راديو دلتا

after the break. Delta FM Lebanon. خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحط الشنطة حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس. لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها. منتجات بلدية طازة. وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية. ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامة انت الدنيا.
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: أو هايكة. جديد فارس كرم على الخير ناوي.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: زادك وعطر جديد داني شمعون عن جد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. دلتا اف ام
1: جديد عزيز عبدو في القلب.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد عزيز عبدو.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليني انت الدنيا

جديد راغب عليمي انت الدنيا.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. Delta FM.

0: It's 8 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: جديد داني شمعون عن جد.
1: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد بلقيس زهر ليمونه.

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: On Radio Delta. جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-0776.
3: New on Radio Delta.
4: عن جد ما بدها الآن، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: زادك وعطرك. جديد داني شمعون عن جد.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
0: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
0: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.
4: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن

كلمة وألحان رامي شلهوب. Number one station.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: زادك وعطر. جديد داني شمعون عن جد.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
4: Back to the music. Down to FM Lebanon.
5: رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

كلمة وألحان رامي شلهوب. جديد عزيز عبدو في الأرض.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: بدك واعتري. جديد داني شمعون عن جد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.

0: arc.lb.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد راغب عليني انت الدنيا

جديد راغب عليمي انت الدنيا. New on Radio Delta.

كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن. جديد بلقيس، زهر الليمون.

0: Delta, Lebanon's number one station. New on Radio Delta.
1: جديد راغب عليني انت الدنيا.

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: لايك ما تفكر الدنيا باهورة.
0: جديد داني شمعون، عن جد
2: عن جد ما بدها الأد، أدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها الأد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.

كلمات وألحان رامي شلهوب.

0: اعلنهم.
1: اسمعوا يا شباب،
0: نظرا لغلاء الفول والحمص وارتفاع اسعار الحشائش على انواعها، نعلن للزبائن الكرام اننا اضطررنا الى رفع سعر الصحن من 35 الى 40 قرشا. فهمت انطون؟ مش بكره تيجي تقول لي ليش وتبلش تشارع. وبالمناسبه ان الاستاذ معلم نخل التنين صاحب ومدير ومطرب ومؤسس هذه القهوه الوحيد، رغبه منه في التنويع والتجديد، قرر اجراء مسابقه فحص اصوات لانه بحاجه الى مطربين ومطربات يغنون معه ويأخذون عنه شقلة في الوصلات الغنائية. فعلى الراغبين بالالتحاق أن يثبتوا وجودهم غدا الساعة 10 هنا في هذه القهوة أمام اللجنة الفاحصة. وسوف تكون اللجنة الفاحصة مؤلفة من السادة: الأستاذ المعلم نخل التنين رئيسا، وابنته ياسمين نائبة الرئيسة، وداعيكم عزوا أعضاء. بس يا شباب، شو
2: اللي صوته منيح؟ شو بتعملوا فيه؟
0: ما قلنا لك بندخله بحفلات القهوة.
2: بس هيك؟
0: ايه هيك. شو بعد بدك؟
2: بغني وما بتدفعوا له شيء؟
0: لا خيي لا، بغني له غنية وبنعشيه على حسابه. مر
3: دخلك؟ وإذا المشاهدين ضربوه عوروه، مين المسؤول؟
0: لك. نحن المطرب عنا مكفول على جمعة، بعدين إذا حب يغني بغني على مسؤوليته.
3: يعني الشغلة فيها خطر؟
0: نوعا ما، بس يلي حس إنه صوته معقول ينضرب عليه بلا ما يخاطر.
3: لا، أيد الاسم.
1: هلا يا شباب كلكم سميعة ومزوقين، وبتعرفوا إنه المعلم نخلي ما رح ينقي إلا اللي صوته منيح، فيلي حاسس إنه صوته منيح يشرف بكرة قبل الساعة 10 تجرب حظه.
0: تمام، اتفقنا؟
4: اتفقنا.
0: وهلا صار لازم نبدا حفلتنا، تفوت انت المعلم نخلي. يلا شرفوا.

Oh,

خوف خوف طول الهجر يا ليلى تلفنا ودار الحزن.

0: Robin McEwen.
1: والليلة إلكم عندي مفاجأة، راح بتغني لكم بنتي ياسمين لأول مرة. ياسمين، ياسمين،
2: ياسمين،
1: تعي بابا،
2: تعي يا رو.

0: يا عزو صحتين، اترك كل شيء ليلي ونام، بس بكره خليها تكون القهوه جاهزه قبل الساعه 10.
1: تأمر.
0: ايه يا عبدو.
2: قول
0: كيف لقيت لي السهره الليله؟
2: منيحه. شو بها
0: السهره؟ كانت ناشفه، ما في واحد قال اه.
2: بدك للمزبوط، فعلا كانت ناشفه.
0: وين صاروا هودي اثنين اللي وعدتني فيهم؟
2: الجماعه اللي بيطيبوا. انا قلت لهم يجوا، وبفتكر اللي